توب دائما آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيع وابعث سلمان من محمود الذي وعد إنا لك تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan ke